السلام عليكم. الترمانك طائفة هاي في تحت السلام الله. لم يا أي ما تبدي تخطي. أنت ميولي بقدرة تقتلي لا على المهر ولا على الآقد لم يا أنت من جهة ألباب تاني. أنا بعرف كيف هدي هديقي. أنت حيفي صحيح لا رحموت. ما بسمح لك تزاجي. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الرحيم. أحسن الله إلى من أحسن إلي من أرواح المؤمنين تزداد بها طيرا وأعلى سركم. السلام عليكم أيها الأرواح الطاهرة من جن المؤمنين. يا ملك محمد حقي için bana yardım et. Allah rızası için bana yardım et.

0: الله يرضى عليك سايتني خير ليلك سايتني يا ملك. شو في هون؟ أنا بعرف يا ملك أنت ما منك تحكي مع جماعتنا، بألف لك كل ذنبك بهيدو علي. كل سنة انهدمت إلى أبوي الله يرضى عليك، لكن في بينتك حارس من شان الله من شان محمد سعيدني. سعيدني من شان مين؟ يوم المراد إلى حارس من شان الله سعيدني. الله يبشري بالجنة.
1: Absolutely.